وين الأهل؟ سام الأهل؟ قال المسلم طول الليل وفي مكة ناجوتا هم فوق يدو كلوك